لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.
0: نوتا
1: عربية

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: Nota Arabia, Nota Arabia,
1: Nota Arabia. Nota, Nota Arabia.

0: تحكي لاختك وين ما كنت.
1: تمام 6 بتوقيت العاصمة الفرنسية، منتصف الليل بتوقيت نيويورك. نشرة إخبارية 3 ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها أدم جبيرة.
2: طب صباحكم أينما كنتم ومساءكم سعيد لمن هو متواجد في نيويورك. في عناوين النشرة: بعد إعلان ترامب عما وصفه باجتماع مثمر تم بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك، بقائي يقول إن طهران نقلت شروطها إلى واشنطن عبر وسيط قطري. وسط ذلك عقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطيران الإيراني تدخل حيز التنفيذ. ماكرون يدافع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن حل الدولتين ويستنكر الدبلوماسية بشأن غزة. في النشرة أيضا: وفد حكومي سوري رافع المستوى في بيروت لبحث الاستثمار وإعادة الإعمار. وفي المغرب حوالي 16 مليون ناخب مدعوون اليوم لانتخاب برلمان جديد سيحدد ملامح الحكومة المقبلة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسيط قطري ونقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفتها بأنها أعمال عدوانية أمريكية. وأضاف بقائي أن الشروط الإيرانية تضمنت أيضا إنهاء الحصار البحري الأمريكي والحرب الاقتصادية والإفراج عن أصول إيرانية. وقبل ذلك وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع بين مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع المسؤولين الإيرانيين بأنه كان مثمرا. علي برادة من نيويورك.
3: بعد ساعات قليلة من تهديده بتدمير إيران إذا لم تستجب لمطالبه في شأن فتح مضيق هرمز والتخلي عن برنامجها النووي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء غير متوقع بين موفديه صهره جاريد كوشنر ومبعوثه ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ومسؤولين إيرانيين آخرين في نيويورك. لم يكشف ترامب عن تفاصيل اللقاء الذي دام 3 ساعات على هامش الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولكنه قال كان اجتماعا جيدا للغاية. دبلوماسي عربي قال لمونتي كارلو الدولية أن الاجتماع حصل داخل بعثة قطر. ترامب التقى أيضا قادة ومسؤولين رفيعي المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن الأردن، وناقش معهم سبل المضي قدما في الأزمة مع إيران. علي برد، نيويورك، مونتي كارلو الدولية.
2: وهذا الصباح بالتوقيت العالمي وصل الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي اليوم كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. في طهران دعا التيار الإصلاحي إلى تكثيف المفاوضات للتوصل إلى مسار للسلام، فيما حذر المحافظون من أن الحديث عن مؤشرات إيجابية في مفاوضات نيويورك قد يكون فخا أمريكيا. علي منتظري من العاصمة الإيرانية.
4: دعا التيار الإصلاحي الرئيس مسعود بازشكيان إلى استغلال الفرصة الدبلوماسية في نيويورك وإجراء محادثات مع جميع الأطراف المؤثرة في الحرب بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى مسار لسلام مشروب مشرف، بدل الاكتفاء بإلغاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما بقالة فارس المحافظة فترى أن الحديث عن أجواء إيجابية للمفاوضات في نيويورك قد يكون فخا سياسيا تنسبه واشنطن أمام الوفد الإيراني. في غضون ذلك قال مسؤول إيراني رفيع المستوى دون الكشف عن هويته إنه يمكن مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة عبر وسطاء في نيويورك. وبالتوازي أعلن الحدث السوري أن تقديراته تشير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل غير مستعدتين لخوض حرب جديدة مؤكدا أنه سيرد على أي ضربة من الأدوبة ضربات عدة وفي ساحات مختلفة وبطرق متعددة. علي منتظر تهران منطقة الدولية.
2: أذا ودخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ هذا اليوم بعد ما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها. ونقلت وكالتا تسنيم وإسنا عن هيئة الطيران المدني الإيرانية أن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا بعد الآن رحلات إيرانية اعتبارا من اليوم، وفي حين لم تعلن الحكومة العراقية رسميا عن إجراءاتها بموجب العقوبات الأمريكية. أكدت مصادر عدة بينها مسؤول حكومي رفيع المستوى لفرانس بريس أن بغداد ستلتزم بالقيود الأمريكية. خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حل الدولتين ووصف الدبلوماسية بشأن غزة بأنها مشهد مخجل. في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق السلام والأمن للجميع إلا من خلال احترام سيادة كل طرف، وهذا ما ندافع عنه. سيادة الفلسطينيين الذين ما تزال حقوقهم الأساسية تنتهك حتى اليوم. قبل عام وفي هذا المكان تحديدا كنا حوالي 12 دولة احترفت بدولة فلسطين، وأسمع سخرية البعض. اعتراف على الورق، انظروا إلى الواقع، لكن ما هي مصداقيتنا إذا واصلنا عدم تحرك حيال ما يجري في غزة؟ هناك من يتباهى بسلام مزعوم، لكن هذا السلام لم يعد فتح الممرات الإنسانية ولو لثانية واحدة. هل علينا أن نقف متفرجين على هذا المشهد الذي يخجلنا جميعا؟ أبدا. انظروا إلى ما يحدث في الضفة الغربية حيث ترتكب انتهاكات يوميا، وباسم ماذا؟ حماس لم تنشط قط في الضفة الغربية. إن ما يجري يؤدي كل يوم إلى استحالة إقامة مشروع يقوم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الوجود، لكنه في الوقت نفسه يقوض الشروط الضرورية لتحقيق الأمن لإسرائيل وشعبها. وردت إسرائيل بغضب على انتقادات الرئيس الفرنسي لسياستها في الضفة الغربية، ولا سيما قول ماكرون إن حركة حماس لا تنشط في هذه المنطقة. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، قال إن ما وصفه بالسخف المشين في تصريح ماكرون يبعث على ذهول. نتنياهو قال أيضا إنه سيستغل خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع للدفاع عن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، واتهم رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني بدعم حركة حماس. العائل الأردني وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس اعتبر أن ما وصفها بالأطماع التوسعية لإسرائيل باتت تهديدا إقليميا. أمير قطر في كلمته قال إن ما يحدث في غزة هو وصمة عار في ضمير الإنسانية. وحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته على البدء بإعادة إعمار غزة على الفور. تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. إنها السادسة والدقيقة الثامنة بتوقيت باريس الآن، والسابعة والدقيقة الثامنة بتوقيت بيروت. بيروت التي يزورها وفد حكومي سوري رفع المستوى، حيث من المقرر أن يشارك اليوم في منتدى لبناني سوري للاستثمار والتمويل وإعادة الإعمار. نيكولا نصيف من العاصمة اللبنانية.
5: يباشر الوفد الحكومي السوري الذي وصل إلى بيروت بعد ظهر أمس، يباشر تحركه بالمشاركة في منتدى لبناني سوري حول الاستثمار والتمويل وإعادة الأعمار. وهو كان التقى مساء أمس رجال أعمال اللبنانيين في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الاقتصاد عامر لبساط. الوفد يضم وزراء الاقتصاد والصناعة والزراعة والسياحة والتربية والتعليم والنقل والصحة في سوريا، وسيلتقن وزراءه اللبنانيين لمناقشة ملفات اقتصادية واجتماعية وخدماتية إلى من بشؤون الطاقة والنفط. وهي المرة الأولى في ظل الدولة الجديدة في سوريا يحضر وفد حكومي موسع في رسالة إيجابية إلى رغبة في التعاون بين البلدين وطي صفحة الماضي، خصوصا وأن المرحلة الجديدة تبدو سوريا مهتمة بإبراز جوانب مختلفة من التنسيق والتبادل والتعاون يتجاوز البعد الأمني ولا يقع تحت الهواجس بين الدولتين، وضحض أي شكوك تتصل بما أشيع قبل أشهر عن عزم سوريا على تدخل عسكري ضد حزب الله سرعان ما نفته. وأكدت في المقابل الحرص على استقرار جانبي الحدود وتجنيب كل من البلدين أي تهديد يتعرض له. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
2: في ختام محاكمة استمرت أسبوعا، قضت محكمة فرنسية بسجن عثمان غاريدو، وهو فرنسي يبلغ من العمر 32 عاما وعضو سابق في تنظيم الدولة الإسلامية، حكمت عليه بالسجن 30 عاما لإدانته بارتكاب جرائم قتل ضمن جماعة منظمة. رفضت الولايات المتحدة الأمريكية منح قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول قبل ظهوره المقرر أمام الأمم المتحدة. عن أسباب هذا المنع هذا تقرير لميس زين الدين.
6: مصدر دبلوماسي قال إن واشنطن التي دفعت مراراً باتجاه إجراء محادثات للتوصل إلى هدنة في السودان اشترطت لمنح قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان التأشيرة موافقته على هدنة لمدة 3 أشهر، لكن الحكومة السودانية ترى من جهتها أن الهدنة لن تؤدي إلا إلى إتاحة المجال أمام قوات الدعم السريع لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات. وكانت الخارجية الأمريكية انتقدت غياب سلطة شرعية في السودان معتبرة أن القوتين العسكريتين المتنافستين لم تقدما التزامات جدية لإنهاء الحرب في البلاد. ويمثل السودان حاليا في نيويورك وزير الخارجية محي الدين سالم. في الموازاة أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ لعدم إصدار تأشيرة للبرهان، مشددا على أهمية المشاركة الكاملة لجميع الوفود في أعمال المنظمة، خصوصا أن اتفاق مقر الأمم المتحدة ينص على عدم فرض الولايات المتحدة العراقية على سفر ممثلي الدول الأعضاء.
2: في جنوب السودان أعلن رئيس البلاد سيلفا كير عن حل حكومة الوحدة تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية جديدة في خطوة تأتي وسط استمرار التوترات السياسية في هذا البلد. في المغرب حوالي 16 مليون ناخب مدعوون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في البرلمان وتحديد ملامح الحكومة المقبلة في البلاد. المزيد في تقرير جلال مخفي من الرباط.
7: 28 حزبا سياسيا تتنافس في هذه المحطة من خلال 1850 لائحة انتخابية وقرابة 7300 مرشح ومرشحة يتسابقون للفوز ب 395 مقعدا نيابيا، وتمثل النساء نحو 37% من إجمالي المترشحين. ويتحدث المراقبون عن مشاركة أدنى مقارنة ب 2021 مدفوعة بضعف الثقة في الأحزاب التقليدية. وبينما تقاطع بعض القوى السياسية المعارضة هذه المحطة، يخيم هاجس عزوف الشباب عن الأجواء، خاصة وأن نسبة المسجلين منهم في اللوائح الانتخابية لا تمثل سوى 4%. وترجح التحليلات بقاء قاطرة القيادة بيد أحد أحزاب التحالف الحكومي المتمثل في أحزاب التجمع الوطني والأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال، مع توقع عودة قوية للإسلاميين وأيضا توسيع مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة لاستيعاب قوى أخرى وليس 3 أحزاب فقط كما حصل في التحالف السابق. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
2: حمل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز فشل الرقابة المغربية على الحدود مسؤولية أزمة الهجرة الأخيرة في جيب سبتة الإسباني. يلتقي اليوم وزير الخارجية الروسي والأمريكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويأتي هذا الاجتماع في وقت ترتقب فيه كلمة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم. قبل هذه الكلمة زيلينسكي أعلن عن استعداد كييف لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية، شريطة أن تلتزم موسكو بخطوة مماثلة وتوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وأتى تصريح زيلينسكي هذا بعد لقائه بدونالد ترامب. ترامب الذي وقع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وقع اتفاقا أمنيا مع رئيسة الوزراء الدنماركية ورئيس وزراء جرينلاند، يتيح للولايات المتحدة الأمريكية تعزيز وجودها العسكري في هذه الجزيرة الاستراتيجية بعد أشهر من التوتر مع حلفائها الأوروبيين على خلفية تصريحات ترامب بشأن السيطرة على الإقليم. ترامب التقى الرئيس الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول لقاء إذا مباشر بينهما بحسب ما أورد البيت الأبيض. صوت البرلمان في مولدوفا لمصلحة فرض حالة الطوارئ مدتها 60 يوما في قطاع الطاقة والمياه في ظل ما تواجه البلاد من ارتفاع أسعار الطاقة وموجة جفاف حادة. بالحديث عن أسعار الطاقة وارتفاعها، فرنسا مددت الحكومة هنا ووسعت المساعدة المخصصة لأصحاب المسافات الطويلة من أهل السيارات في محاولة لتخفيف من تداعيات أزمة أسعار الوقود، مع الإبقاء على الضرائب المفروضة على المحروقات. النشرات مستمعينا وكان فيها بعد إعلان ترامب عما وصفه باجتماع مثمر تم بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك، بقائي يقول إن طهران نقلت شروطها عبر وسيط قطري، وعقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطيران الإيراني تدخل حيز التنفيذ اليوم. ماكرون يدافع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن حل الدولتين ويستنكر الدبلوماسية بشأن غزة. في المغرب حوالي 16 مليون ناخب مدعون اليوم لانتخاب برلمان جديد في البلاد. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
2: ريتا تطلعكم على الطقس في بعض العواصم الأوروبية. البداية من العاصمة الفرنسية،
1: في باريس الطقس غائم جزئيا في الصباح مشمس بعد الظهر، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 27 درجة. لندن غائم جزئيا حرارة 23، بروكسل غائم جزئيا حرارة 22 درجة. في برلين الطقس مشمس جزئيا حرارة تصل إلى 20 درجة بعد الظهر. روما مشمس بالإجمال حرارة 27، مدريد مشمس جزئيا حرارة 32 درجة، لشبونة مشمس بالإجمال حرارة 29 درجة. أخيرا في أثينا الطقس مشمس بالإجمال حرارة 23 درجة.
2: خبر وتحليل مع عبد الوهاب الدرخ.
1: وفيها ترامب يؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة الضغط على إيران إلى حد التهديد بسحقها.
8: دافع الرئيس الأمريكي عن حربه على إيران كما كان متوقعا، وقال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إيران رفضت تعاونا اقتصاديا مع الولايات المتحدة مقابل إنهاء برنامجها النووي. وبعدما دعا دونالد ترامب دول العالم إلى عزل إيران، أشار إلى أن الخيار اليوم هو بين اتفاق معها أو سحقها، وقد استخدم تعبيرا يمكن ترجمته أيضا بالإبادة، لكنه في الوقت نفسه توقع اتفاقا مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس مطلع تشرين الثاني نوفمبر المقبل، ملمحا إلى أن طهران ربما تراهن على نتائج هذه الانتخابات لترى انعكاسها على قراراته، مؤكدا أنه لن يسمح بأن تؤثر تلك النتائج في سياسته حيال إيران. وبمعزل عن خطاب ترامب، انشغلت أروقة الأمم المتحدة بمواقف مستجدة من الجانبين الأمريكي والإيراني، تضمنت ملامح انفتاح على استئناف المسار الدبلوماسي، وأبدى وزير الخارجية الأمريكي انفتاحا على لقاء محتمل بين ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، فيما نقل عن مسؤول إيراني أن ثمة فرصة ذهبية للعودة إلى الدبلوماسية، وقال إن طهران أرسلت عرضا إلى واشنطن عبر الوسطاء عن استعدادها لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا رفعت الولايات المتحدة حصارها للموانئ الإيرانية. وبعد ذلك أعلن ترامب أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التقيا مع دبلوماسيين إيرانيين لمدة 3 ساعات، وأن لقاءات أخرى ستتبع. ومن الواضح أن الجانبين يريدان انتهاز الفرصة السانحة في نيويورك، ولكل منهما أسبابه. فالرئيس الأمريكي يستعد لقرار كبير كما وصفه، ولا يزال يفضل التفاوض والاتفاق لكن بشروطه، لأن خياره العسكري لن يؤدي إلى النتيجة التي يريدها بحسب ما أبلغه مستشاروه. أما إيران فبدأت تستشعر قسوة الحصار البحري والعقوبات المشددة التي يفترض أن تشل حركة الطيران المدني في مطاراتها بدءا من اليوم، كما أن إغلاقها مضيق هرمز أصبح أكثر كلفة لها مما توقعته.
2: لا الآن إلى قراءة في الصحف العربية مع أمل بيروك. البداية من صحيفة أندبندنت عربية، مقال تحت عنوان ثقل حرب إيران في انتخابات التجديد النصفي.
9: نعم أدم، يناقش المقال تأثير الحرب الأمريكية الإيرانية على انتخابات التجديد النصفية المقبلة، واعتبر الكاتب أن طهران تراهن على إطالة أمد المواجهة إلى ما بعد الانتخابات أملا في تغير موازين القوى داخل الكونغرس، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط على إدارة ترامب لإنهاء الحرب أو التوصل إلى اتفاق مع إيران. الكاتب يرى أن السياسة الخارجية قد لا تكون العامل الرئيسي في انتخابات تشريعية تظل فيها القضايا الداخلية مؤثرة، لكنها قد تؤثر في بعض الدوائر، خصوصا بين الجاليات العربية والمسلمة واليهودية والإيرانية، وأن محدودية الفارق بين الحزبين في عدد من المقاعد قد تجعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط عاملا مؤثرا في موازين القوى داخل الكونغرس.
2: إلى صحيفة اللواء اللبنانية، توقفت فيها عندما قال كاتبه يتساءل فخ اليمن، هل تستنزف السعودية لتدفع ثمن تسوية إقليمية كبرى؟
9: يرى الكاتب أن الرياض انتقلت من السعي إلى حسم عسكري إلى البحث عن تسوية تضمن أمن حدودها في وقت راكم الحوثيون قدرات عسكرية وسياسية جعلت اليمن مرتبطا بقضايا أوسع، خصوصا أمن البحر الأحمر وباب المندب والطاقة. يقول الكاتب إن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الحسابات الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية قد يجعل اليمن جزءا من ترتيبات إقليمية أوسع، فيما تسعى واشنطن إلى الحفاظ على دورها الأمني في الخليج مع تحميل حلفائها مسؤولية أكبر عن أمنهم. ويطرح المقال أمام السعودية معادلة صعبة بين التصعيد والانسحاب والتفاوض، ويرى الكاتب أن استمرار الأزمة قد يقلص هامش خيارات السعودية ويجعلها طرفا في تسويات إقليمية تتجاوز الملف اليمني، بحيث يصبح التحدي الأساسي ليس حسم الحرب بل التأثير في شروط المرحلة التي تلي هذه الحرب.
2: في صحيفة القدس العربي، توقفت عند مقال حمل عنوان معضلة العراق المستدامة.
9: يقارن الكاتب في هذا المقال بين تجربة الفصائل المسلحة في العراق ولبنان وتجارب دول أخرى مثل إيرلندا وكولومبيا وأفغانستان واليمن، موضحا أن بعض حركات المقاومة تحولت إلى أحزاب سياسية ونزعت سلاحها ضمن اتفاقات ودساتير، بينما احتفظت بفصائل أخرى بسلاحها في ظل ضعف مؤسسات الدولة. يوضح الكاتب في هذه النقطة من منظور القانون الدولي الفرق بين المقاومة ضد الاحتلال والإرهاب، استنادا إلى اختلاف الأهداف والوسائل واحترام القانون الدولي والإنسانية. كما يناقش تعقيدات مفهوم الاحتلال في القانون الدولي المعاصر قبل أن يتوقف عند موقف رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي الرافض لنزع سلاح الفصائل بعد الموعد الذي كان محددا، مع طرح فكرة تنظيمها واحتوائها. ويخلص الكاتب إلى أن استمرار السلاح خارج الإطار الحصري للدولة العراقية يبقي مسألة بناء سلطة الدولة واحتكار هذه السلطة المشروع للقوة موضع جدل وقلق سياسي وأمني في العراق.
2: العربي الجديد، مقال كاتبه يتحدث عن قلق حيال الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
9: توقف الكاتب عند تحولات المشهد الانتخابي في فرنسا خلال العقد الأخير، مع تراجع الحزب الاشتراكي والجمهوريين وصعود إيمانويل ماكرون والتيار الوسطي الذي جمع قيادات وناخبين من الطرفين، قبل أن يبدأ هذا الوسط في فقدان وزنه لمصلحة قوى أخرى، خصوصا التجمع الوطني اليميني المتطرف وفرنسا الأبية من أقصى اليسار. وأوضح الكاتب أن هذا التحول نتج عن تغير المزاج الانتخابي نحو اليمين. يحدد الكاتب 4 محاور رئيسية للصراع السياسي الفرنسي، يقول من ذلك الاقتصاد والعلاقة مع أوروبا والبيئة والهوية، مع اعتبار ملفي الهجرة والإسلام السياسي الأكثر حساسية في الاستقطاب الحالي للناخبين، ويخلص إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري في ظل انقسام سياسي ومجتمعي متزايد وقلق شعبي مرتفع بشأن تداعيات الصراع حول الهوية ومستقبل النموذج الفرنسي.
2: كانت هذه قراءة في الصحف العربية أعدتها وقدمتها أمل بيروك.
1: إلى ريبورتاج وهو اليوم من رام الله من توقيع شروق أسعد.
2: ماذا يعني السفر للفلسطينيين في الضفة الغربية؟
10: السفر بالنسبة للفلسطينيين فكرة تكتظ فيها التفاصيل واختبار للصبر. حسام بني عودة:
11: بنبسط لما بسمع كلمة سفر، بس برضو برجع بزعل، لأنه لما بدك تيجي تفكر أنك بدك تسافر كفلسطيني بدك تصير تحسب في مليون حساب، خايف أي لحظة يسكر الجسر. حتى فكرة السفر في موضوع المطار، فكرة أنك أنت بدك تسافر لدولة تانية شقيقة لحتى تروح لمطار بعد ما كنت مار في ثلاث حوادث اللي في المدن نفسها.
10: ساعات قليلة عمل الجسر الذي حددته إسرائيل حتى 12:30 ظهرا. نسرين حرب:
12: طلعت من الساعة 5 الصبح وكان أزمة باصات كتير، الناس قاعدة بتستنى.
10: عهد جردات:
13: مشينا بشارع كتير طويل كلياته سيارات صفة. أجا دورنا لما بلشوا يوزعوا بالأرقام 2600 وإشي، ويوم جمعة ممكن إنه نرجع.
11: فأنت بتحكي لك عن 12 ساعة سفر، فهي مصيبة.
13: طيراننا كان يوم الأحد، أنا اضطريت أطلع من يوم الجمعة لأنه الجسر بيفتح
0: للساعة
13: 12، فتضطر تطلع قبل بيومين بلاش يصير لأنه السبت أصلاً مسكر، فبتحمل تكاليف بالأردن أنت مش مضطر إنك تحملها.
10: حدثتني عن تجربتها بالانتظار لساعات في جو حار جداً داخل حافلات مغلقة بينما يعرف بالجهة الإسرائيلية إلى الجانب الأردني من الجسر.
13: شنيتي كبشة الناس اللي فوق بعض، لما توقف تستنى بالباص بين جسر لجسر دامك 3-4-5 باصات وما بتقدر تعمل إشي، يعني سوري أقل ما فيها التواليت، ما في مكان تروح عليه.
10: العودة للضفة حكاية أخرى، قد لا يجد الفلسطينيون مساحة على المنصة التي حددتها الأردن لحجز العودة. البعض هذا الصيف قضى شهراً ينتظر العودة.
12: اضطريت إنه بعد ما خلصت رحلتي إنه أنا أضل في عمان لمدة أسبوعين لألاقي حجز على المنصة.
11: بحسسك كديش حرية الحركة معدومة، كديش كرامة المواطن الفلسطيني محفوظة، كديش إحنا محرومين من أشياء.
13: ليش بحس باللا إنسانية وأنا داخل على بلدي أو طالعة منها؟ وليه كل إشي مربوط لإلنا بهاي المعاناة من أصغر لأكبر تفصيل؟
11: بتصرح في خيالك إنه إحنا كفلسطينيين لو إنه عنا مطارات وزي هيك كديش بيكون الموضوع أسهل وكديش بيكون الموضوع أسرع؟
10: حسب المعلومات الموثقة فإن عدد المسافرين الفلسطينيين في العام الواحد يصل إلى 2,000,000. إسرائيل تجني منهم ما يقارب 50 مليون دولار سنوياً، وتجني الأردن نحو 8 ملايين دولار. السلطة الفلسطينية في المقابل تجني مبالغ ترفض إسرائيل تحويلها غالبيتها. أما المتحكم الأبرز في شكل تنقل الفلسطينيين وحقهم هو الاحتلال. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: السادسة والنصف بتوقيت العاصمة الفرنسية.
2: موجز الأخبار مع كلامي زندي.
1: أهلا بكم. وصل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن محادثات وصفها بالمثمرة جدا جرت بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدا أنه من المقرر إجراء محادثات أخرى في المستقبل القريب جدا. يأتي ذلك بعد ساعات من تهديد ترامب بالقضاء على الجمهورية الإسلامية في حال عدم التوصل لاتفاق. في الجانب الإيراني، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إن وزير الخارجية عباس عرقجي أبلغ الولايات المتحدة شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز. قال دبلوماسيون إن فرنسا بدأت في صياغة مشروع قرار يعرض أمام مجلس الأمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة بشأن إنشاء بعثة دولية لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. في اليمن، أعلن الحوثيون عن ضربات دامية نسبوها إلى السعودية استهدفت مدينة المخا ومحافظة الجوف الحدودية. وأفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع بوقوع 19 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية، مشيرا إلى أنها استهدفت محافظات عدة وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى بينهم أطفال ونساء. في المقابل، ندد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة نادرة له بمحاولة وصفه بميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مدينة مكة. هذا وأكدت دول عربية وغربية من بينها مصر وتركيا كما ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا دعمها للسعودية، داعية الحوثيين إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية وكل التهديدات والهجمات ضد الملاحة المدنية والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية. في شأن الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو سيلتقي بنظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يأتي اللقاء في الوقت الذي سيلقي فيه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي كلمة أمام الجمعية العامة في اليوم نفسه. وكان زيلنسكي أعلن استعداد بلاده لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية إذا وافقت موسكو على اتخاذ خطوة مماثلة. حمل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز فشل الرقابة المغربية على الحدود مسؤولية أزمة الهجرة الأخيرة في جيب سبتة الإسباني. نهاية هذا الموجز.
2: إلى الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية، هي اليوم مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، أتوقف معك اليوم عند الضغوط المتزايدة التي تواجهها أوروبا لتأمين احتياجاتها من وقود الطائرات مع تراجع المخزونات واتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب. أسألك عن الأسباب التي جعلت من أوروبا تواجه عجزا كبيرا في وقود الطائرات.
3: العجز الأوروبي المتوقع والبالغ نحو 510 ألف برميل يوميا خلال الربع الرابع من هذا العام يعكس فجوة بين الاستهلاك الأوروبي وما تستطيع المصافي المحلية توفيره. تعادل هذه الفجوة قرابة 47 مليون برميل يجب تأمينها إما من الواردات أو من المخزونات الحالية. تعود أسباب هذه الفجوة إلى عدة عوامل مترابطة.
4: نوتة عربية.
3: الطيران الأوروبي رفع الطلب على الوقود بينما لم تتوسع الطاقة التكريرية الأوروبية بالمعدل نفسه. ثانيا، كانت أوروبا تعتمد قبل الاضطرابات الأخيرة على الخليج في تأمين نحو نصف وارداتها من وقود الطائرات بما يقارب 300 ألف برميل يوميا، تمر نسبة كبيرة منها عبر مضيق هرمز. لذلك الاضطرابات الأخيرة خلقت فجوة يصعب تعويضها سريعا. ثالثا، وقود الطائرات ينتمي إلى مجموعة المقطرات الوسطى التي تشمل الديزل أيضا، وهذا يعني أن المصافي تواجه مفاضلة بين إنتاج مزيد من وقود الطائرات أو الديزل. لذلك لا تستطيع المصافي زيادة وقود الطائرات دون التأثير في إمدادات الديزل المستخدم في النقل والصناعة والزراعة. رابعا، تراجع مخزونات وقود الطائرات الأوروبية إلى أدنى مستوى في 7 أعوام، حيث تشير التقديرات إلى أن المخزون الأوروبي الحالي لا يغطي إلا أقل من 30 يوما من الطلب، وهذا يقلل كثيرا من هامش الأمان ويجعل السوق أكثر حساسية.
2: وهل يمكن للإمدادات القادمة من كوريا الجنوبية أن تسد العجز الأوروبي في وقود الطائرات؟
3: نعم، لأن الإمدادات الكورية رغم ارتفاعها القياسي ما تزال أقل كثيرا من حجم الفجوة الأوروبية، حيث استوردت أوروبا من كوريا الجنوبية نحو 129 ألف برميل يوميا منذ بداية سبتمبر. هذا يعني أن الإمدادات الكورية تغطي نحو 25% فقط من العجز، وتبقى هناك فجوة تبلغ قرابة 381 ألف برميل يوميا. على أساس شهري تستطيع الشحنات الكورية الحالية توفير نحو 4 مليون برميل، بينما تبلغ الفجوة الأوروبية أكثر من 15 مليون برميل شهريا، وبالتالي تبقى أوروبا بحاجة إلى نحو 11 مليون برميل إضافية كل شهر يمكن توفيرها من الولايات المتحدة والهند ونيجيريا والسعودية وموردين آخرين. كذلك فإن وصول الوقود بالنسبة لوقود الطائرات من شرق آسيا يحتاج إلى رحلة بحرية طويلة، ما يزيد كلفة الشحن والتأمين والتمويل، ويجمد قيمة الشحنة طوال فترة النقل. في الوضع الراهن هناك تقبل سوقي لارتفاع كلف النقل بسبب ارتفاع الأسعار في أوروبا وزيادة الطلب على الرحلات الجوية، لكن إذا ضاق فارق السعر بين آسيا وأوروبا فقد تتراجع الجدوى التجارية وتتجه الشحنات مجددا إلى الأسواق الآسيوية الأقرب. لذلك الحل أوروبيا يتطلب مزيجا من زيادة الواردات من عدة مناشئ ورفع إنتاج المصافي المحلية إلى أقصى حد ممكن وإعادة بناء المخزونات.
2: استمعتم إلى زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية.
0: صباح مونتي كارلو الدولية، آدم جابرة، ريتا خليل.
2: ريتا خليل مستمعينا التي ننتقل إليها الآن، ومعها ما تتضمنه فقرة الاستهلاك والتسوق اليوم. اختارت أن تتحدثنا عن المطربة العالمية التي تعشقها ريتا على فكرة، الكندية سيلين دييون، وحفلات هذه الأخيرة هنا في باريس مستمرة، وضريبة التذاكر هي التي ستحدثيننا عنها اليوم.
1: نعم، حققت حفلات سيلين دييون في باريس إيرادات كبيرة من المتوقع أن تولد نحو 4 ملايين يورو من ضريبة التذاكر.
2: كان في الحفل الأول،
1: في عند عدة حفلات،
2: الحفل الثاني أعتقد ما زال، هما حفلات
1: في الشهر المقبل،
2: كان
1: يعني
2: الحفل الأول الأسبوع الماضي، وعرف يعني تهافت وحضور شخصيات والكثير من المحبين من حول العالم، حتى رأينا ميشيل أوباما
1: يجوا من كل أنحاء العالم لحضور
2: شخصيات. ارتفاع
1: طبعا ارتفاع التكاليف، مثلا الإيرادات قد ارتفعت إيرادات شباك تذاكر الحفلات هنا في فرنسا بنحو 60%، وتفرض ضريبة قدرها 3.5% على كل تذكرة، لكن الدولة تضع سقفا لمواردها عند 58 مليون يورو، وما زاد على ذلك يذهب إلى خزينة الدولة، ويقدر أن يتجاوز إيراد الضريبة هذا السقف بحوالي 14 مليون يورو، منها 4 ملايين ناتجة عن حفلات سيلين دييون. ويطلب محترفو القطاع الموسيقي إلغاء هذا السقف، لأن الضريبة تستخدم في دعم القطاع، ف60% منها تعود إلى منتجي الحفلات، 40% تخصص لدعم الفنانين الجدد والتنوع الموسيقي، ويخشى المهنيون أن يؤدي استمرار السقف إلى تقليص المساعدات الموجهة إلى القطاع، بينما ترى وزارة الاقتصاد أن تحديد الموارد ضروري لمنع تجاوزها احتياجات القطاع. يعني باختصار انه الدولة هون رح تربح حوالي 4 ملايين يورو فقط من ضريبة التذكرة.
2: ارتفاع تكاليف
1: كله ارتفاع
2: في ألمانيا.
1: من المتوقع أن ترتفع تكاليف التدفئة في ألمانيا خلال هذا العام، وخاصة تكاليف زيت التدفئة وكريات الخشب. وحسب دراسة لشركة CO2 أونلاين، سترتفع تكاليف التدفئة مثلا شقة مساحتها 70 متر مربعا بزيت التدفئة بنسبة 24% لتصل سنويا إلى حوالي 13,000 يورو، إلى حوالي 1300 يورو عفوا سنويا. أما تكاليف التدفئة بكريات الخشب من المتوقع أن تصل إلى 870 يورو سنويا، أي بمعدل ارتفاع 17%.
0: النشرة الرياضية
2: هي اليوم مع صدام الصديق وهذه تفاصيلها.
4: صباح الخير، تنطلق اليوم في مدينة جدة السعودية مباراة بطولة الخليج في نسختها 27 التي تستمر حتى 26 أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات. السعودية صعبة الضيافة السائر لقب 4 وأول منذ 23 عاما، تلتقي بالمنتخب الكويتي في الافتتاح لقاء قوي مرتقب يحمل رقم 23 بين المنتخبين. الكويت حملت الرقم القياسي ب10 ألقاب. السعودية حققت 5 انتصارات على الأزرق الكويتي، و تدخل مباراة اليوم بقيادة المدرب اليوناني دونيس مع مزيج بين الخبرة والشباب. من الأبرز في صوف الفريق أبو الشامات، الحمدان، البريكان ومحمد كنو وغيرهم. محمد العويس لاعب المنتخب السعودي قبل المباراة:
5: كأس الخليج كلها دربيات خليجية وتشكل لنا حافز. أعتقد المنتخب السعودي اليوم جاهز أن يحقق بطولة مثل بطولة كأس الخليج، وما تشكل لنا ضغط، بالعكس تشكل لنا شغف. يوم وطني، بطولة مستضيفينها بين أخواننا وعيال عمنا، وبإذن الله أنها تخلق تحدي نحضر فيهم فصلنا الكاساسية بإذن الله ونحقق هذه النسختين.
4: المنتخب الكويتي ب10 انتصارات في مواجهة الفريقين مع أفضلية، ويدخل اللقاء بقيادة البرتغالي هيليو سوزا الذي أجرى مباراتين عداديتين للبطولة، ويعتمد على مهارات الجناح الخطير محمد دحام مع تواجد الخالدي يوسف ناصر، وفي الدفاع الهاجري راشد الدوسري لاعب الكويت فهد الهاجري قبل المباراة.
6: طبعا الكل عارف يمكن دائما ما تكون المباراة الأولى صعبة سواء أمام المنتخب السعودي أو أي منتخب ثاني يكون في أرضه أو بين جمهوره، لكن منتخب الكويت علينا نقدم اللي علينا. نكون كل الاحترام للمنتخب السعودي، لكن غدا بإذن الله المنتخب الكويتي قادر أنه يتجاوز المنتخب السعودي وأن يقدم مباراة كبيرة بإذن الله.
4: المنتخب الكويتي السائر لقب أول منذ 2010، ويسبق مباراة ملعب الإنباء حفل مختصر، ويسبق ذلك لقاء عمان والعراق في لقاء مرتقب. المنتخب العماني متوج في مناسبتين سابقتين ولعب نهائي 2023 و24. لعب المنتخب العماني أحمد الرواحي:
7: احنا حاسين بقيمة هذه البطولة و شعور الجماهير سواء اللي حاضرة أو اللي تنتظرنا في عمان، نتمنى أن نسعدهم دائما بإذن الله تعالى. وهم نحن نعرف أن ثقتهم فينا كبيرة، وإحنا كذلك

0: نحن ما نعول على دعم الجمهور دائما ما نقول هذا الشيء.
1: مباراة 12 تجمع بين المنتخبين العراقي والعماني في كأس الخليج مع فوز عراقي في 5 مناسبات مقابل انتصارين للمنتخب العماني. تلعب مباراة المجموعة الثانية غدا الإمارات صاحبة اللقبين في مواجهة اليمن السعر للتجاوز عقب الدور الأول. المنتخب البحريني حامل اللقب المتوج في مناسبتين في مواجهة المنتخب القطري في لقاء مرتقب قطر ب3 ألقاب آخره 2014 يتأهل بطل وصيف كل مجموعة إلى نصف اللانهائية. في أوروبا يتواصل عدد المنتخبات ل4 جولات مرتقبة في دور الأم الأوروبية. في فرنسا يواصل الزرق الإعداد بمقر تدريبات بكلير فونتين بقيادة زين الدين زيدان المدرب الجديد للديوك مع غياب لقائد الفريق كيلين بابي عن التمارين بسبب الإعياء والتقم بابي بزملائه والمشجعين التقاط الصور التذكارية قبل الحصة التدريبية المفتوحة. فرنسا تلعب أمام تركيا في 25 من الشهر قبل أن تلتقي بلجيكا في 28 من الشهر وتختتم على أرضها في مباراتين أمام المنتخبين الإيطالي والبلجيكي. مباراة دوري الأم تشهد انطلاقة قوية غدا مباراة المجموعة الثانية للمستوى الأول قمة مرتقبة بين ألمانيا وهولندا. ألمانيا بقيادة القدير يورغن كلوب في تجربته الأولى التدريبية كمدرب للمانشافت فيما يخوض الإسباني تشابي هرنانديز تجربة تدريب المنتخب الهولندي. من الأبرز أيضا المنتخب النرويجي في مواجهة المنتخب الدنماركي. نتابع أخبار رياضة إلى اللقاء.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
3: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار مع آدم جبيرة.
4: ترامب يعلن عما وصفه باجتماع مثمر تم بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك. وعقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطيران الإيراني تدخل حيز التنفيذ اليوم. ماكرون يدافع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن حل الدولتين ويستنكر الدبلوماسية بشأن غزة. وفد حكومي سوري رافع المستوى في بيروت لبحث الاستثمار وإعادة الإعمار. في المغرب حوالي 16 مليون ناخب مدعوون اليوم لانتخاب برلمان جديد سيحدد ملامح الحكومة المقبلة في البلاد.
2: مونتي كارلو الدولية الطريق الأقرب إليكم.
4: إلى المدونة ومدونة اليوم هي عروب صبح.
5: هناك مواقف تمر أمامي وتضع عقلي في حيرة من أمره. لماذا يسأل الناس أسئلة لا يمكن الإجابة عليها؟ أو الحقيقة أن إجاباتها واضحة ومتعبة بل وجارحة لمن يسألها. هناك أسئلة أجيبت تاريخيا ولكن الناس ما زالت تطرحها بشكل استنكاري. مثلا سؤال ما ذنبه؟ ما ذنبها؟ هذا سؤال تكرر 10,000 المرات على مدى السنوات. أمام كاميرات العالم يقف المكلومون بعد كل مذبحة، كلما قتلت إسرائيل طفل أو طفلة، كلما قتلت أما تحضر الطعام لصغارها أو أبا ذهب ليحضر خبزا ولم يعد، يسألون بعلو أصواتهم ما ذنبه؟ ما ذنبها؟ ما ذنبهم؟ هل بعد كل هذا الذبح اليومي الذي لم يتوقف منذ عام 1948 تسألون؟ هل يعتقد السائل أن هناك جواب مقنع؟ لماذا لا يقتنع الناس أنه ليس هناك جوابا أكثر إقناعا مما قالته جولدا مائير وما يقوله نتنياهو أو بن غفير أو سموتريتش؟ ثم ممن تنتظرون جوابا؟ من ضمير مقترفي الجريمة؟ من المتعاونين؟ أم من المراقبين؟ سؤال متعب آخر، سؤال ليش عملت هيك؟ رجل خان حياته مع زوجة أحبته ودللته وأفنت عمرها معه، هل تتوقعين أنه سيكتب شعرا نبطيا يرثي به أيامكم الحلوة التي جعلته يتركك ليرتمي في أحضان فتاة بعمر أولاده؟ هل تتوقعين أنه سيكون صادقا أمينا إلى درجة أن يصف وضاعته وخسته ولؤمه بكلمات ومعاني تشفي جراحك المؤلمة؟ بالتأكيد أن لديه رواية، لكن السؤال مر وأي جواب سيكون أمر. أما السؤال الأصعب فهو كيف وصلنا إلى هنا أخلاقيا وفكريا؟ أن يقتل ويجوع بعضنا أمام بعض، أن تزهق أرواح الأطفال بالقنص والموت تحت الردم، ثم

0: نجد أنفسنا في حرب ضروس، ندافع عن مهرجان لتوزيع الجوائز أو حفلة عمرو دياب. عروب صبح.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: وإلى موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
2: إبراهيم، منعرف أنه القمر بعده موجود في برج الدلو، بس شو اللي تغير في الزوايا اليوم؟
3: نعم، القمر موجود في برج الدلو لآخر يوم، أما بالنسبة للزوايا فعندي الزاويتين للقمر. أول واحدة بتحصل في ساعة مبكرة من الصباح، ساعة 7:15، هي التقابل بين القمر والمشتري. هاي بتقولنا ديروا بالكم من الخبثة اللي بيحاولوا يستغلوا طيبتكم وكرمكم. الزاوية الثانية جاية ساعة 10:15 في الصباح، تراين يعني 120 درجة بين القمر وعطارد، أي بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور، والذاكرة بتكون نشطة. بس أهم شغلة أنه عندنا خلو مسار طويل جدا، بيبتدي من الساعة 10:18 في الصباح، بنتهي بكرة بالفجر الساعة 5:24، يعني معظم ساعات هذا النهار لا تصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
2: هل من تحرك الكواكب في هذا اليوم؟
3: نعم، الشمس الساعة 2:05 من فجر هذا اليوم تركت برج العذراء وانتقلت إلى برج الميزان، ورح تفضل هناك لغاية صباح يوم 23 أكتوبر تشرين الأول.
2: ماذا يعني ذلك إبراهيم، وكيف يؤثر علينا جميعا؟
3: نعم يا ريتا، الشمس دايما بتدخل على البرج تقعد شي 4 أسابيع تقريبا، لما تدخل على أي برج بتريح تقريبا 6 أبراج وبتتعب إلى حد ما 6 أبراج. على كل، أنا هلا بستعرض لك إياهم من الحمل حتى الحوت، نشوف أي مجالات اللي راح نتأثر منها.
2: نعم،
3: نبدأ مع الحمل. الحمل بنقول له ضغط العمل وضغط الصحة اللي كان عندك في الأسابيع الماضية خلص، هذا صار من وراء ظهرك. تركيزك هلا حول موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، في محاولة طبعا لتعزيزها. الثور بنقول له أنت اللي راح تنضغط هلا في مجال العمل، فدير بالك على صحتك. الجوزاء بيجتاز فترة كتير حلوة فيها حظ بالعاطفة وبالمال. السرطان بيهتم بأموره البيتية والعائلية والعقارية، وفي منهم بيعمل تغييرات داخل المسكن. الأسد بينشط في السفر والتنقل ولكن لمسافات قصيرة في غالبيتها، في منهم بيشتري حاجة ثمينة، وكمان بيعزز العلاقة مع الإخوة والجيران. العذراء بيكون في مكاسب مالية أغلبها بتيجي من العمل أو بيستردوا مال بدهم إياه من شخص معين. الميزان تدريجيا هلا كل واحد عبين ما يجي عيد ميلاده بيفتح صفحة جديدة أحسن بكتير من قبل. العقرب مع الأسف هو اللي بيدفع الثمن مع انتقال الشمس إلى الميزان، لأنه هذا بيت المتاعب بالنسبة له. إذن كافة مواليد برج العقرب كل واحد يدير باله على صحته خلال الفترة الجاية عبين ما يجي عيد ميلاده. بالنسبة للقوس وضعه أفضل بكتير من العقرب، وبيكون في عنده نشاطات اجتماعية ممكن يشارك في عدة مناسبات سعيدة. الجدي بيستفيد أكثر شيء في مجال العمل وفي علاقته مع المسؤولين، بيدفع بمصالحه لقدام. اللي بيشتغل مثلا هو اللي بيستفيد أكثر، ولكن ممكن كمان يكون في فرص لمن يبحث عن عمل. الدلو بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. أخيرا الحوت بيكون في عنده مكاسب مالية هي بتيجي من شراكة أو تعويض أو قرض.
2: هذا من تأثير وجود الشمس في برج الميزان من اليوم وحتى صباح 23 أكتوبر تشرين الأول. لنرى الآن كيف سيؤثر الأمر علينا في هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
3: الحمل بنقول له أنت اليوم عندك نشاط اجتماعي تقريبا زي امبارح، بس دير بالك إذا في صديق وعدك ينفذ لك مطلب في هذا اليوم على الأغلب مش راح يطلع في إيده. ممكن كمان بالنسبة لمولود برج الحمل يكون مثلا في دعوة موجهة إله لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة ولكن تلغى في آخر لحظة.
2: الثور،
3: الثور تركيزه رايح أكتر شيء على العمل والمركز الاجتماعي. إذا هو موظف مثلا ما يتقرب من المسؤولين، ما يطلب منهم أي مطلب في هذا اليوم مش راح يطلع بنتيجة. واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، ينتظر ليوم آخر لأنه هذا اليوم مش راح يفيده. بالنسبة للثور بيتم عنده أجواء رومانسية دافية.
2: تركيز الجوزاء،
3: الجوزاء مركز على إجراء الاتصالات البعيدة خارج البلد أو ممكن يقوم بسفرة لمكان بعيد. التجار اليوم مثلا بنقولهم كمان أنه عندكم تركيز على البيع والشراء، ديروا بالكم كتير لأنه هون خلو المسار ممكن يخرب عليكم. وكمان حتى اللي بيسوق بسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت يركز أكتر على الشارع. لكن لحسن حظ الجوزاء أنه انتقال الشمس إلى الميزان هذا خبر حلو بعطيه هم طاقة ونشاط.
2: وبالنسبة للسرطان شو الجديد؟
3: نعم، الجديد عند السرطان انه هون يدير باله باي خطوة مالية عماله بيقوم فيها. هو من جهة في مكسب مالي جاي على الطريق، هذا بيجي من شراكة او تعويض او قرض، بس من جهة تانية وهون المهم انه لا يكفل ولا يقرض انسان مال وما يدخل بشراكة مالية جديدة. وكمان السرطان يدير باله يا صحته يا صحة انسان عزيز عليه بحاجة للرعاية اكتر.
2: الاسد،
3: الأسد مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. أجواء رومانسية مش كتير دافية من جهة، من جهة تانية في خلو مسار. إذن الأسد يجب ألا يلتزم لا قولا ولا فعلا تجاه الطرف الآخر كشريك، سواء كان شريك عاطفة أو شريك عمل.
2: كيف أجواء العذراء؟
3: أجواء عمل راح يتراكم العمل قدامه بشكل ملحوظ، بس ما يبادر بعمل جديد يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله. بالنسبة للعذراء كمان يدير باله على صحته، ما يبالغ في أي مجهود جسماني. الأشياء البارزة الإيجابية عند العذراء أجواء رومانسية دافية.
2: الميزان،
3: الميزان هو اللي يرغب أن يكون عنده أجواء رومانسية دافية، لكن الحقيقة تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فبنقول للميزان دك تطور روحك أثناء التعامل مع أحبائك أو أي شخص مثلا قريب من قلبك. حاول تكون دبلوماسي قدر المستطاع، خاصة عنده الميزان عطارد. عطارد بيساعده على إقناع الآخرين بوجهة نظره. وبنقول للميزان ما تبالغ في تجربة حظك المالي.
4: نوتة أريبيا،
2: شو منقله للعقرب اليوم؟
3: العقرب مشغول في أمور البيتية والعائلية والعقارية. اليوم هذا مش مناسب أبدا لإدخال أي تغيير على المسكن، مثلا شراء أثاث جديد للبيت، لا بنخليه ليوم تاني. ونفس العملية بالنسبة لبيع أو شراء عقار مش مناسب، لكن للتفاهم مع أفراد العائلة ما في مشكلة بالمرة. بالنسبة لمواليد برج العقرب أحلى ما عندهم أجواء رومانسية دافية.
2: أبرز ما عند القوس،
3: القوس عنده قوة الحركة، حركة فكرية وحركة جسدية. فكرية طبعا رغبة في الدراسة والمطالعة، مع ذلك ننصح بطلاب الابتدائي والثانوي يركزوا أكثر في الدراسة. وكمان اللي بيسوق بسيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع. وكمان تجار المحليون يديروا بالهم من الأوراق المالية المغشوشة.
2: الجدي،
3: الجدي في مكسب مالي جاي على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، ممكن يستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل. بس يديروا بالهم ممنوع شراء أي حاجة ثمينة، وممنوع كمان يعني النفقات يحاولوا ينزلوا منها قديش بيقدروا. بالنسبة للجدي أحلى ما عنده الحقيقة بهاي الفترة أجواء رومانسية دافية، وأفكارهم مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال العمل.
2: الدلو بطل الأبراج،
3: صحيح هو بطل الأبراج، ولكن خلو المسار مقيده معظم الوقت في هذا اليوم. فبنقول له أي خطوة جديدة بدك تقوم فيها إذا بتقدر تعملها قبل الساعة 10:15 الصبح كان به، إذا لا بتخليها ليوم تاني. إذا بتواصل عمل ابتديت فيه من قبل وما قدرتش تكمله.
2: يبقى لنا الحوت،
3: مع مزيد الأسف الحوت تعبان من امبارح واليوم كمان نفس الشيء. واللي بيزيد الطين بلة انه كمان عندنا خلو مسار، مطلوب من الحوت يطور روحه اثناء تصريف اموره اثناء التعامل مع الاخرين. الامور تتحرك ببطء من حواليه. بكرة من الصبح بيفتح صفحة جديدة، بيكون اكثر نشاط واكثر ثقة بالنفس. بيتم عنده اليوم اجواء رومانسية دافية، ولكن ضروري جدا انه ينتبه انتبه لأكله ولراحته.
2: أخيرا طبعا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
3: نعم، اخترت مغني فرنسي من أصول أرمنية اسمه باتريك فيوري.
2: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
2: باي باي.
3: باي باي.

0: برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتورة لمى تقلى لفتح ملف تنين الأذن. هل أصبح مرض العصر؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
2: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
3: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
4: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
5: نوتة قريبية بتحكي لأختك وين ما كنت.

ده وموجه لك. كنت تقول بعد ولد جهلان حلك يا ابني تفيد من جهلك. توعى توعى شوي يا مروان خليك مع أهلك ولا

العزم زورا مزخرة عناه شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا مرنا يا ابني. طلعت الصخرة وشك اطحنها لقمة العمر بإيدك عجنها وعطيه الأرض ولاد مللها تضحك لك

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لال
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا ماري الطواحي
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

حبك يا حلو اشتقنا عادت ليالي الشوق تحرقنا اشتقنا لقربك يا حلو اشتقنا عادت ليالي الشوق تحرقنا طعنا بحور الحب كلتها إلا بحرك انت مغرقنا يا حلو اشتقنا

كتر عصافير الحب ونقال له هالقلب غيرك ما بيحتلو. قال له لقلبك يا حلو قال له نحنا إلو كرامته خلقنا يا حلو اشتقنا.

ما بتركض ورا أحلام، كل العمر عزيتك أوهام، أحلام عبتركض ورا أحلام، عشنا بزمانك أسعد الأيام، الله وكيلك انت صدقنا يا حلو اشتقنا.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهي
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

ما عاد جسمه يحمل بلف عطيتيني واحد بالألف ما عاد جسمه يحمل بلف عطيتيني واحد بالألف ما بمشي خطوي القدام تترديني عشر الخلف بدي أعرف حالي وين نايم على أي مخدي.

عالوفا والحب ماضي لبكرة ما عدت أحسب حساي ليلي عالوفا والحب ماضي ولبكرة ما عدت أحسب حساي يا باي بغمض عين فتح عين بنسى حالي قاعد وين بغمض عين فتح عين بنسى حالي قاعد وي كيف بتنامي والمحبوب

0: ما برضها بكرة يا حبيني يا قوليلي شيل من راسك هالفكرة والليل الليل مش بكرة والليل الليل مش بكرة
1: نوتة نوتة عربية

0: بدو الملول بيت رباع.
1: أبويا أبويا أبويا شغلي ومنا شغلي. أبويا أبويا أبويا الجو فيها غلي. عد نصاص عد رباع. أبويا أبويا أبويا
0: واحد اثنين ثلاثة
1: ربع.
0: واحد اثنين ثلاثة
1: ربع.
0: كرجي انصاص كرجي اربع.
1: لأمي مغمس. أبويا
0: أبويا.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز.

خوف يا قلبي قلبي كل ما شفني بك مشاي وروح اسألني

عسى عساك تعود وتتوفق بكم شيء من تراب المش عليها العبادة.

تل من حجر لبنان يا ما عليك تفرع الغزلان. عم دقتك يا ما انشد زنود وكل ما اكلت قتلي شبع.

الشمس وبردة النسمات غابت الشمس وبردة النسمات ولبست قميص الليل ضيعتنا وحط الفلك

0: وساقي وساقي موجاتها مرايات مرايات. قديش فرقت شعر حورتنا وعاكل حفي بقت بنيات. قصت له نفساطين لو زتنا.
1: نوتة نوتة عربية

مشتاق للمعدور للرزقات للمصطبي التنور أبوتنا لدق الجرس للمخل للأيمات للعين

الشات ينقر قصور كواز تينتنا للمحدلي للسطح للخشبات للكاس يضحك عاز كملتنا صلي معي

الخيك هنا الغفوة تشمل يجمعنا ضيعتنا ما بيرجع

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: خيك اللي يندب ورتابة بين وبوابة بين وبوابة.
0: وكمان هيك
2: تغرق الطوم تعسل كل ما شفافك رسمت ضحكة.
0: وكمان هيك
3: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وكمان هيك

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
1: عالطاير بفيك.

0: وكمان هيك
1: تمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: notaarabia.com تستحق السمع. notaarabia نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هي
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هي
3: يا سكر قلبي ولع نار،
0: وكمان هي
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهي
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبها تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

0: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: هادي حلوة سكر.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب.

0: عاصف حبيبتي.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
1: وكمان هيك
3: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
1: وهيك
4: يا حبيبي كنت وحشني من غير ما شوفك وشوفك.
1: وكمان هيك
5: وخدتني
1: كمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي.

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

أحضان أهل حبوكي، من غدر الدني والزمان حميوكي، ومن بعد ما كبرتي وصرتي حلوة الحلوين، إجا العريسي لبسك هالتاج الملوكي.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير.

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: notaarabia.com تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقى.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: قلبي معروح قلبي
4: متقلب يا
0: وكمان هيك
5: عجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
6: خليتني نمشي بخيالك عفر
4: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: بعد.
1: لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهوي لك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

بنوتة عربية أغانينا هيك. كمان هيك.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول أنا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: الابتسامة حاجة حلوة جدا. لما ما تلاقيش أي حاجة تديها لأي حد، اديله ابتسامة بيفرح، تديله بوزيتيف انرجي. الضحكة الحلوة هي اللي بتسعد صاحبها وبتسعد الناس اللي حواليه. كل واحد فينا ليه ضحكة بتاعته هو بس، ليها بصمة، وكل ضحكة وراها حكاية. ده حكاية ودي حكاية.
1: نوتا نوتا، أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: نوتة عربية أغانينا
1: هي نوتة عربية نوتة عربية
2: يا شباب
0: وكمان هي
3: لقيتك والدنيا لالو
0: وكمان هي

0: أو هيك
1: يا دار دوري فينا
0: وكمان هيك
2: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
2: دك دك دك دك يا بابا
3: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتا عربية أغانينا هي

0: يا نعم.
1: نوتة نوتة عربية.
0: يلا غير هلا بعد شوي إن شاء الله. إن شاء الله.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهويلك ناي
0: وكمان هاي
3: في عند شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: شايف بعينك نار.

بعدك في حاجات مقصر، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة في عينيك.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي

هي الفريقة، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

وصالحتك وخصمتك تاني.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير.

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

حتغير قلبي كبير عقلي صغير اه بهواكي وسهلا ساكي لمي نفسك بلاش نتحير ده انا ما اشتقتش يوم غير ليكي وما فكرتش يوم غير فيكي ليه بتقولي كلام يأذيكي ولو

0: صفحات خد
1: نوتة أريبيا. نوتة أريبيا
0: له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر والحاضن كأسياف تنادي والحاضن كأسياف تنادي على عاصي الهوى على عاصي الهوى.

الله أكبر. دقت شبر يا ناس والشمع الضر،

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: يا محبوب يا محبوب يا محبوب.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: عالميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني نمشي بخيالك عالصر
6: نوتة عربية.com تستحق السمع.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.